0: أنا ديت خلقت خيط أتو لقيت من public radio organization نختي أياك نخان غمينكم ترامبم خوي أكي غوات شو مركاوسكي مي كاي غلوك تا ألاسكا مي أكي نشكو شو تا كي وايو كيم كوانيك برادكاستينغ أم شو أكيم تزنال غيت إكا يوت هلو تنغوم ترامبم لاسو تاقو سمختن أكي غوات تجي مال غيت قواني خوا إكا يوت هل غيت أومن NPR جلس PBS station نات KYU came at Jenny Wheatel Ritorsu, who could end National Public Radio, Lasu Taraluki, Dizavang Naks Hatku Una, Kapung Naks Hatku, Taksuku Corporation for Public Broadcasting, Jasus Hoi, Murkowski, Trumpak, Ikai Ruluki, Alaska, me. نبسيط لغنيلو كي ماكوت كان ديتا تامسوط بوتاق تالغيت ستيشنات ماكوت أتوس كناكي كغم خانكوتا يغني إكا يوت خلاختوك إكسبلين أوت خيوختون أغميروسو كي قايسون أيو قدشيت يومتا تغيين سكلوكي قويا ما ولختوش بتاختاخدوكن غميرو تاقفكي إليني غميرو تخيط سالبن نام تاكنق إكا يقصي تاكت Senator Salvin nam kan khagalu ni si support gan iluki ijuk public broadcasting aktawam botas khamini kapas khoi malik ku trumpak akiru wat 1 billion nak tutak kaya klik public broadcasting namun لسم مالكت كناكو إلوني بوتاكو شمختن تشوت كشاتكي تايم تماكت ماكت كانتات قلخت للغيت no matter what seat it's local seat أنن تينا كالي ناغي وقنغلوني بوتاوزنغا as long as yuchtun as a candidate of town in Luktisu, to Palachtakau Yakutu, Chikiluki, Kasatun Ripadu. Tawam Juanihua Illini, Makut candidate at Stalrit. غميروت فلا تالغاي تالاتن نسبيوت فكناكي قانن غيت اقلقوني لوكي نسبيوت فكناكي سايت فوتاتن تغم خانكوتن تغين تلغاتن ناقي تلغاتن كاساتن الليني غميروت لخبوت قان الليني تانا كان ديتك اقلوتن تايم نسقيوت فكناكو نسقيت فكناكو قنغوت لقيت تو انتشخونيلو تنتوام ووتا مختخون قساتن تو انتينيلو تو اتام تاريم سكلوتي إكا يق امسخط ماكوت ماكوت Native Corporation at my قنخلوتن سپورتغن إلوكو سلوان قنشخوت كينن سيالاسكا كيمي mai sait atanrit kanshut ikai hungai iluku salvennak ta mukmakut akit tutsimalrit kuya wiklukuna Senator Murkowski ikai hlaina light kut makut public radio station at KYUK tun ikai ukha pes hok tamma hunakit hun untalom salvana mika yuksaitatsi taim kan roguluni support tagani luku public radio station makut yomni chaknqwitallan kanot kainagayuluku indorsari lachtut makut candidate that corporation not built some corporation not vote that you to dumps to you when you vote that to corporation not being an up kind now damuk when you got an rit can rakam corporation not native corporation not can rakam down a support of a niluku Taring sklujil pti jin huqtana support aqtadhu. Taring naq naqqmanna qanshqid. Taam kuya pethul ghaynga CLS-ka atanrit tamagamang portait votashud endorse aqalukun Mary Peltola. Taklighin atoi.
1: Kuya naqqutin qaya gaqlutin.
0: Asakhteto.
1: I koya pertikutta akumuk nalqiyutubnik.
0: I piwa.
1: I koya wikluku akunakuihlugu qayaagaarluni pillera. Makunuk. Apqamtik chikmi wal chikmi malmtnik illini. Tariinguf kalaraakut. Чи макуун кочилеккартиилеккартиллераанник аа тауккук аркутиулаам та аппиитник саппакик тауккук нилкаакк аа аркут иллаат апериарат хонкута наллуулуки пикпут аа макут илам та хатн анхлуни киттбарлун адванс итигха наллунниттай тамааккут кайллун атууллеркайт тои илликун иухумк аягаваккахалута хатн пис сапсистен сам кайнгакун пикумта aya kaksailngumak ayyaskumta nalluunaitsiiqoq talhkaninalluuluku iikitaki qanigtali uumun nangneqliuluku qayagaalerian tigoorput good morning
2: good morning sam
1: Cockbridge
2: yeah man nakmak mum trisunk tu khutoi khatniki ngam toya uknaluku guna kuislukmewa Kuya wika kaswi, kingan toy amskapertuk toy nakhwizwinanis, kuya nakhwapukti pa.
1: Ii, kuya nakhwapukti sa ako na toy una sasakput maybe 2 minutes left or a minute left lichtuka. Ako kutkayag ako togalrit unnomk kuya wiklukita maskuita. Ako na su representative ni akumsat ilit niwi talaga kaya gagulo ni pilka chuchuklilu tapikumta umyong chaw tkluki makut atat nih kaputa makut huntot ng tiwit hun allaw natin bilet akakurilu ting ilit mulunga nakakut illait lupiksailengermang awai akkum qamaakin kuiqlugum qayaagaarluni pillerim piksailengermang pillhuniingoorlutin qalartaqlutin murilkluuki Murilkluta pinnertukut tsutsuklilkaputtikiskan November ami tamana tuhtsikuk October 19 early Britannic pitukait toni ajakeneriluni October ami tsukvakun voutakaluta piukum toni October 19 ajakeneriluni pitsikunasun ritnerputta toltsali November ami una election day pichikok khani manimam tretkhani cultural center ami khani pola tweet out umyakhluku pinnartukut snakhlikhimut makut tua rut bawani luklum niwi talrit one wotarakhto kufche tamana umyakhluku qoyana qfa tamakh pichi nijunilghani kita kata ikayo ko nakasayam ka na nitang kakumta o sa kaliko ikayo kilaot singin akatang kapag nako. Pichi.